0: نمقوم شيشلا شوفتا بتقبيك شويه قربي شيك تيبا خاتش نقش بانتاقا ناتنقا كوكين يكون خلال إن مقتقتنا مت كولا تشوى تشمتليف
1: شقاكرارا شو تشولك تشوى نقشيك خيباخي أطبال تقسيف ناف بيتقال رشين هبلون تقريل حق أرا شو تشول تشوى رشين لقيخ كميك
0: نقمل تيوشيك تشوى شوكا شاكا بروغراما

ለምላክ ረሃብ ጋ ለትባል ለምላክ ረሃብ ሩጭሊየብ ኪማል ክት ኪማል ከመማ አህማይ ተቅብናቅ ነክብይ ክረብረሽኪ ባንትራር ቹሊክ ርኖቂክ ርቢሺክ ትራት ረሃብ ጋ ረሃብ ሩጭሊየብ ሽክቢ አይ ጽቆል ቢቶል ቆአጽታ አብቃ ቆአውቃሻ ትቃ متق ايا كنتك مخمير تق امستا كنكا بك اتت اتكولاتشكا اتكولاتشوتليف ات ان مارشينشكا ات ان مارشين روتليف كراكرا تيا سيباخ تشكا خلول كشور تشواتش قاتير روتليف تشكرارا نككا كونوتلاخ بيهيرشين سقيل بتشيل كرارا تملوخ بچكوخ ميخ ترشلانكا ترقولكا ناوخ كشين ناوال انتيوال تيعا اوتلاخ تقبيه بيه قسخي كريخ نبيه حتنا مت چواج جنكاخون اوتلاخ اوتيل كيلاخ تق كيكوتي مال كيلاخ تق اوتيل تيعا سيبا كا كرارا جنكيكساخ جبام كيكاسلي مال نخلال ميخ اي اتت اتون رقن چيپك قل هاي رشك قل هاي چيپا نواق رشا نواق اووق هناخ بوب تبه بوب اوق كمت علوم كحلوم ايش بياكوك ايش مكانك رتي ترمما ايخ رتي ترمما ساق كرارا ترشلانك بكشقاهاق ايخ نق امر نق ايك بتاق قوشوات قوخنال تملوخ بچكاخ ميخ كنا اوخ قطيت قمما كرابراش كيبان كرابراش كيچول اي اخماي تقبناق نخبي خابرا خابا كيتيخ كنا اوخ چكنا تاخ لملاخ اخافر شنچكاخ تساواج تا تساواج قطيع شقاحق ايخ ملتيوش تر رخبكاخ رخبرو چليب شو ياسي باقا سليمال شنكاميك نقوبا كاتران نخبي

بات رخال بين كاسلي مال بنت انا كنا شون رئيل شقا كاسلي مال رخال بين سكونيل كاسلي مال خرج أبون رئيل خرا مخون كيستا شقا أطلق تقنعوه رخال بين خي أجنق رشين كاخ شقا نخ بيتق أطلق تقنعوه رخال بين كاسلي مال خمخون كوم تا شقا ملاخ رمال را شخون كيبن إشاق روكين أجه رمال را خبر إيخ قس أوتس نكيك لا خيب نق تقا أوتس رقيخوه لرشين نانوك خي أجنق ونا جو بلار تيكيك قيخوه لرشين سلون رئيل شبام أك إيوال رشين قجوهج

0: Aunque tiene la tecnología, usi moto, usi lavadoras y usi estufas industriales, sin que esbelts anien.
1: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
2: Chom sacar cuál cavay. Ajlino cuts cavach hospitalito Atitlán. Cabina chom sacara tortas, sanchmay o knak. Nehilal katsens cajara, usi menur rutsanchmay kas yarkan. وشي سامولو عسيت عطام خلقبان كامي خرا لقا جغري خرا ايجاغ كاگران قموت خا تانجماي لقا ياقا خاجبام ياقا سكونغان نرقوفا اشكول ياقا كساروكين كاگران قا ياقا خا عطام قاسن قطوك رجبام عطام خرا سامولو كاگران قطوك نخيلال اجنا قاقجمسان لقا ياهون سارتن قاق نخيال جاب عسيت اجبام خاگر نخیلال اجنا قچمسان سامولو روکین خای چاخر خای خچبام سارتن خاگر نقی بیغرماخ استن انار پخا سامولو خاگر نخکوینا قسکم یخ چکانو مخ قچمساخو پچوشکو یا نقایا خچبام آنچقم که تنتیخا خابرا خون چولک شو یا اسپیتالیتو آتیتلان توان رمار La Fundación Izumi.
1: ¿Recibiste tu remesa? Con Banrural puedes empezar a ahorrar poquito a poquito. Cobra tu remesa y guarda una parte en tu cuenta Amigo Crece. Así, tu dinero se va acumulando para lo que más necesitas. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.

مكتبش كا جوات راس الدنيا خلال ترخ برك عارش نقا تقشو بنقال لا سينجو المانيانا كوم 28 minutos قصنا قبل تيشي جوا خبر اسباسيو نتايو نتاقنا يون قوين نقيبيخ باركين قان كوم بارتير خنام خلال نقشي خبر كانتور بنان مي فيدا استا كونفيادا ان ديوس

0: تقرأ لك 10 minutos تلقى بونتوريزار لا 26 خبر شنغا أدت أتكلم في خبر برنامج ما ليزيندو كون كريستو نرمنون كا إرمانوس نرمنون كا أميغوس نرمنون كا كتشالاش نتاخن قاو كشاخ تشبوم خبر برنامج تلقى خبر شنغا سيغورامينتي نو بان سونار كي لاخت خيكانتيكوس يا لابانسا para la honra la gloria de Dios أو كين كتشالاش تاخدت كتيكتابا سيمبري con radio porque dana ukasha la bendita palabra de Dios que kikotka tu kasha programa chalas
1: alabemos al Señor con alegría para la honra y la gloria de nuestro Dios en el programa Amaneciendo con Cristo.

نكتش كاتشابات ترى خبران ملاخش ناقاخش الارس خبران كاقيخ مارتيز وكل ترى خبرا 23 خبر خبران كاقيك هونيو غيكار سيكسيك نوتا بناق بربيكا كتشالال إلينا إلينا شبالان روخيل كا كانتون بناخ رمال ترى كا نير بشيك ترى قطمت سانتياغ واتتلان ورمقيل كنتون بنول نوير بشيك سقط من سانتياغ واتيتلان كيرشن غير دومينغو 21 قبل كايك هون يوم تغنى شو تغنى خون بولسا دقواتشا كي كولا اشي لك شبام شو تغنى شبام كخون كموتو تاكسي خان بيخ كي كولا خون بوت اش خا كول كا او خي كول كا باس شبام بيت كلام شكو خون ناقسي كولا تبنى خون نوتيل تبنى خون بول كراني ها تختار الخوال بوركين كاتنا ترا entonces قتلال خاب مكون كشلانا بوركين بتيجو تكنا اوش كتير كرتش بمو نمبر 46 72 49 47 اوش كا نيا كلام راديو لا voz de Atitlán يا تاك كشوا ده 300 quetzales de gratificación خبرك كان لا تاك قتلال شوا Ot teria que la cabra con bolsa de caballa, tan de repente ya sí que chupamos un cajón moto taxi. El bicicleta llega a Francisco Soso Pablo, Raquel Cantón Chichiboy, Chicano y el bicicleta tractame Santiago Titlán, Kerchenokij, Granija, Taclar 10 y media, Chinchinaga, Chuchakenajun Camuchila, Letrabalil Azul y colca documentos personales Chupam. Con la licencia de conducir y con el KDPI. Han visitado su trabajo en la farmacia SINAC en el cantón Chichiboy. Entonces, Vilcara, hasta con la VIN, otro día trabajaba a Francisco Pablo. Entonces, ha horario que la voy a ver a la oficina de la radio La Voz de Atitlán. O casi que en cachpam número 48 82 54 52, o cachpam número 31 91 81 51. Entonces, o vas a tener que haber hecho un jabra oficina de la radio La Voz de Titán y a cachaba de 200 quetzales de gratificación. Me tienes cachaba, haz con alguien compañero y jabra programa. Si tú eres...

0: FM.
1: خبر خاقت نمت تخكون خلال قرفان قيل قاس خوخنا اللاخي قابت تقاق بانيك كل قاقاتر خلال
2: شخنيت را إشخي
3: أتش إي
2: إشني أكلا
4: تقا خريخا
1: ما خونيش إخو بنقش تيبي غريت بامرقاس لمال ما خونيش إخ نقوي ساسكنا ما خونيش إخ شتو قلت روتي مش كل أخونا تنق نيتيلنا نار معك مش كل أخو بنق نكتر تيبيخ نقاساخا قيخ تشقان كتر كويساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك ما هو نقاساخ تاقيخ خراج نق نوبن كوفتوا نكت كونن كتبا تشقانك أتوخا نعوخ كوكين خي إيرف نق نكت كيتو شبخ نيترخي نخبيتك عال ملون تقريش نكي كونن كت كيتو ما يون تاعت كولا تتا تشتن ما يون تاعت كولا تتا تلا شخنيق بانيك أقت نمت نك كونن نق تخيخي نك كونن نق لقوغ نقي نقبر قنساخ وتسلخك أصلي ماش قشين تقكون خلال خبرخ ونأوغ نيتخ الرماش أديسا موندو رينوبادو تشقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخ رماش نيتخ خون وتسلخ خستيسيا تشقا نقاش نقكولا كي أتسرخ إيفناق تشقا خون تنمت خونام كي إيخ كل شيك كون خلال
5: Prueba lo mejor del sabor casero. Delicioso patín y frijol volteado. Chumín, coliflor envuelto en huevo. Pacaya envuelto en huevo. Chile relleno y patín cocido. Recién hecho. Bien sazonado y listo para disfrutar. Haz tu pedido al teléfono 3880-0969. Y no te quedes con el antojo. Elegancia, tradición, solo lugar. Visita Stephanie Boutique. Donde la moda cobra vida con lo mejor de nuestra cultura. Encuentra huipiles finos, cortes de alta gama, rebozos, fajas y telas de cintura. Calidad, estilo y tradición que resaltan tu belleza en cada detalle. Estamos ubicados en Cantón Banul, a 2 cuadras de la Iglesia Católica. Te atendemos de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 10 de la noche. De lunes a domingo, atención personalizada por sus propietarios, María y Diego. Stephanie Boutique, vístete con identidad, luce con elegancia.
6: Radio La Voz de Atitlán. Con el toque diferente, en calidad y sonido, transmite Radio La Voz de Atitlán.

كيعقب خياو تلاخت وتكخير تنكا خير قن رجليف وإخلون كاقن خلال صواتك تي صواتك مما صواتك تا صواتك تي صواتك تا صواتك علي كيلخ إيخ أو كين قسكي كوتمال تنوتشوش كرا رتصوخ بالتنامت آتتلان إلناك واتش بام سيانتو أونو

0: خبرة قد نمد تخكون غلال قرفان قيل قاس خوخنا اللاخي قفت تقاق بانيك كل قاقاتر غلال
1: شخنيت را إشخي
2: أج إي
3: إشني
4: أكالا
2: تقا خيريخا
0: ما خونيش إخو بنقش تيبي غريت بامرقا سليمال ما خونيش إخ نقوي ساسكنا ما خونيش إخ شتوق التروتي مش كل أخونا تنق نيتيرنا نار معك مش كل أخو بنق نكتر تيبيخ نقاسا خاقيخ تقا نكتر كويساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك مخونا قساغ تاقيخ خرا أجنق نوبا نكوف جوا نكت كونا نكتبا تقا نك أتوخا ناوخ كوكين خي إيرف نق نكت كيتو شباغ نيزرخي نخبيتك آل ملون تقريش نكي كونا نكت كيتو ما يون تاعت كولا تتا تشتن ما يون تاعت كولا تتا تلا شخنيق بانيك أقت نمت نك كونا نك تخيخي نك كونا نك لقوغ نقي نك برقانساخ وتسلاخك أصلي ماش قشين تقكون خلال خبرا خونا اوغنيا تخر ماش اديسا موندو رينوفادو تشقا رماش خبرا الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخا خون اوتسلاخ خستيسيا تشقا نقاش نقولك يا اتسراخ ايفناق تشقا خونت نمت خونام كي يقيخ كل شيك كل خلال
5: incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
6: Banrural presenta el Consejo del Amigo. Cuando recibes tu remesa, es normal querer usarla de una vez. Hay muchas cosas en que pensar, pero antes de gastar, detente un momento. Si no la ordenas, se va rápido y después sientes que no te alcanzó para lo realmente importante. Por eso, haz algo sencillo. Divídela desde el inicio. Una parte para tu casa, otra para tus gastos diarios y una más, aunque sea pequeña, para ahorrar. No importa cuánto, lo importante es empezar y hacerlo cada vez que recibes tu remesa. Así, poco a poco, tu dinero rinde más y te da más tranquilidad. Esa remesa viene del esfuerzo de alguien que quiere verte bien. Haz que realmente valga la pena. Ordenar tu remesa es cuidarla mejor. Cobra tu remesa en Banrural, con más de 12,000 puntos de atención en toda Guatemala. Este consejo del amigo ha sido presentado por...
7: El amigo que te ayuda a crecer.
8: ¡Ay! Este dolor de muela no me deja comer.
9: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
10: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.

Gracias, amigos. Y voy a llegar a la voz y a Titlán, Caracas, Catico, Cajorba, ánimo. Ánimo, amigo. Chuam, Cajorba, en el año, Caracas. Ya, es más raro, chico, la joga a la una de la tarde, Belgea, hermag, rajotra, Nahmey, Ratal, Tajig, de esa sala, la una de la tarde. Harán que mi hija, este te como ayer, taxma marcar el tiempo en hora, en minuto, mediodía y un día. El bella será, pues, es que mi será minutos, hará un rmag, ocho termag. La vieja, cara, la bella uer, la que mi hija una. Uer, harap casti, la bella rmag, la una de la tarde. Así es, amigos, Tixega Prima, a los amigos estudiantes, amigos maestros, Jatet Mahut, Juan Aut Quintana, Mitra, Rachtal, el Lalaj, Jumbrach, Che, Ralbal, Lemlach, Jung, Ijer, que mitra las 24 del día. ¿Cuál es Rachtal? Namag Rich, Nka, Ij, Nka, Tipong, Nka, Rachtal, Chuach, Aga, Ochaga. Shateler tal roach chaga, nkatipona, nika jaga, namagri, rachtal karshin, sakrik. Jaraga desde la una hasta las seis de la mañana, jara rachtal sakrik. Takangato kachik, las siete, ku rachtal, she na aga, she na aga, porque at col nacho she aga, taknel pij, bishatra, aurora. Tiksegap kawak chalal ko lamig nak bestaga manal nak bihtran kasas chawa pan eskuela o shka maestro shka murt kinta ko tumatren puwa rektal en chol tatran hilal pero es importante atet na ya kana abiskin trin hilal khabrar biyal terkap na wa khir kan kih khir kan sak nak serga kih kan sak no kila she na aga las 7 para las 12 kakara wakir tal kakih كتيبون تتقاقيخ لا نمغلتك تشوات اغا او تشاقا كاكارا نمغريخ نخبيق تال تشاقا او ساقريك ساقريك تكينا مغريخ تقلا اونا استا لا سيس دي لا بانيانا رخا رختال شينا اغا اخوالا كميك تساقا خبرا خوكي لاقيخ شين كميك تشالال لوغاشاقا نغيلال خي كونسيخوس بوركي خبرا كونسيخوس مايس مخون بار نابلوا توك تشوباتش ابار مخون نقنت شلوا تشاوا Por eso que mi cana chavati ya abishkin sin jabra kamikra jaraka las 12:54 minutos. Es que yo chiste de camajo. Es asha. Marga es asha. Kabla. Ua. Tal. Kabla por. Ramachtra. Rachtal. Kaj. كميكان بيخسيخ وقي رماغ رخوال تكترا نخبي رختال تقا بدما يكو تبالا وكينا وشاكا لابوس يا ديتلان كارغا يبوش عميقوس كي يبا يما تلفون يغا تيشلو عشان كماس شقا كارال كبيخ pero sí, قاتشول ناتشيوا en diferentes medios خبر medio de comunicación radio la voz de Atitlán نوچول كاچابان غيلال خبر خير بيال para que نوتقيخ كنا كل أمير مشتور كان تجوا ناتشكل كربية على على كل ونقل كبير رماغ ور كشول خيتيخ بروخ مير كبين كان قتيد قوما غرا كميك كو نرخوترا ورماغ نرخوترا نخبي رختال تقاقيخ لعونا دي لا تارده

0: Hashtag Locrea Remesa Pavan Rural. Lo calcolo, jubiek chihubiek. Chamaria remesa chocuje chacolo jilajnichpa a cuentarrech ahorro. Charia regil kumolki chiri rajawashik chawe. Bandural, junawachivil katuto akiyik.
1: Sigue la jugada. Llegó la temporada más emocionante del fútbol. Y en Agencias Guayatitlán tenemos todo para que no te pierdas ni un solo momento. Pantallas de todos los tamaños para disfrutar cada partido. Equipos de sonido y bocinas para vivir la emoción al máximo. Y lo mejor, llévatelo al crédito, fácil y rápido. Solo debes presentar tu DPI y mínimo enganche. Llámanos al teléfono 7721-7949. En confianza, entre amigos. Katzina Pachabanak Sachushia Samaj, Rukinga Kolua Mikope, Kolba Hompak Kast Kalchavirte. Crédito Vivienda, Harat Palsajo Nabuchuech, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Haranu Benkana Nemtra Atejkon. Crédito Productivo, Haranu Benkana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajo Batet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Haranak Kas Navajo Nabentet Chpama Kaslimar. Trakompak Nkayajo, Naknayarig Naben, Nelangilal Chavech. Kulua Mikope, Nismahap Nabi, Chka Auk
2: Intet. Chokon Hilal Okrvangil, Kaskonan Lakavat, Chkak Banik, Kolaka Patran Hilal.
3: Shaknitra Ishri.
4: Achi.
3: Ishni. Akala.
5: Chka Heriha.
2: Mahonich Echo Naksh Tibi Rich Pamrikas Limal. Mahonich Echn Kuisaskana. Mahonich Echsh Tokil Taruchi. مشكلة خونك نق نتيل ننار معك. مشكلة خوف نق نكترتزي بيخ. نقصاخ قيخ. تشقان كتر كويساخ. خراخي أجنق. مؤتتا. نق أتوختو إك. مخو نقصاخ تاقيخ. خراخ نق. نوبن كوفتوا. نكتكونا نكتبا. تشقانك أتوخ نعوخ كوكين خي إيرف نق. نكتكيتو. شبخ نيزرخي. نخبيتك عال. ملون تقريش. نكيكونا نكتكيتو. مايون تاتكولا تتتشتن. مايون تاتكولا تتتلا. شخنيق بانيك اوقت نمت نقكونا نقتخيخي نقكونا نقلقوغ نقي نقبرقان ساخو تسلاخ كاسلي مال قشين تقكون خلال خبرخونا اوغ نياتخ رمال اديسا موندو رينوبادو شقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نياتخ خون وتسلاخ خستيسيا شقا نقاش نقكولا كي اترخ ايبناق شقا خونت نمت خونام كي ايخ كل شيك كون خلال
6: نم قم
7: رتقبلت نمت اتيتلان نبوزارتك افكين خبرغا رو بروغرامر من ان
6: نم قم
8: نم قم نسلا نوخته اب تقبيه نو تشول نو ياكار بيشيك تشيبا خاتناق بانتاغاتش بام كوكو مقتق نمت كولا تشوتش مشليو
7: تشقا نقشك خيبا خي اقبل تقسيف خينا خبيتك عال رشين هبلون تقريل خاك ارانو تشول شوا رشين نقيه كمي
6: توكاشاكا بروغراما
3: نمت